0: شوف اللي خليك إذا ما تسالت إذا ما تدرس شوف داك السمح من المول الشمالية الكاراكون قدر شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Mayola, c'est aussi présent sur Radio Galaxy 98.5 FM.